بس كما سمسس ولي ترى انت كنال سميسس يوري جهي وادا قول الناس فلانا مسوري تجسين الناس وهي هانس السرنتا جنين وهاس عسينا في مصي جسر جغون فاس سيف يقولي نرج مضي سوتاس إيها مطاف ترعين فتاه يجمدون فاس سسيف فماني يوري جلفاس عوالي يلغى إسان سيسال داس إسان أسترع وترتيت كراس إسان أسترع وترتيت كراس ترها سجهول تازد سيكيول ساتك كاداق الكان لساسنتن تصوها ترك صودا غاسك السن كيهو التصاب وانتهرين